ክቡራትና ክቡራን ሰማዕትና ስለመከታተልኩም ነመስግን። መደባትና በጀካ ብሬዲዮ በፌስቡክን በመርበብ ሐበሬታ ቫቲካን ኒውስ ክፍልትር አብልኩም ከተከታተሉ ከመጥተኸሉ ከሞ ወነናይ ኢሜል አድራሻና tigrino@spc.net/vamohanu نحبر ريتكم اي فلينا نبل نا لومي مدب فنونا ابزي زازم ابنيت محمد فنو كسب نراقب بدحنا سلام صنحو يتبارك يسوع كريستوس لاوليتور يسوع كريستوس